Jesus.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي.

0: في إذاعة الفاتيكان، ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ساحة الحرية في الإقامة الصيفية للباباوات في كاستيل غاندولفو، تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 12 من تموز يوليو صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين عن قراءة اليوم التي يحدثنا فيها متى الإنجيلية عن مثل الزارع. وقال قداسة البابا إن هذه القراءة تعرفنا بالسخاء والثقة اللذين بهما يزرع الله كلمته في قلوبنا وقدرته فينا. وتابع قداسة البابا أن يسوع ذاته الكلمة الذي صار بشرا قد بدل حياته من أجل خلاصنا، إنه الحبة التي يواصل الرب زرعها في العالم كي تحمل مع موتها ثمرا كثيرا. وقد يجد لدينا في بعض الأحيان، تابع الأب الأقدس، أرضا جدباء وغير حساسة، وفي أحيان أخرى ملتهية شبيهة بجانب الطريق أو الأرض الحجرة أو الشوك، ولكن هناك لحظات يجد فيها أرضا متقبلة وخصبة، فتنطلق معجزات محبة قادرة على تغيير كل شيء، مثلما اختبرنا بالتأكيد نحن أيضا في حياتنا. ولهذا وصل البابا لا يتوقف الآب عن الزرع، لأنه يعلم أن قدرة محبته أقوى من ضعفنا. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كلمات للقديس يوحنا ذهبي الفم حول الزارع في المثل الذي استمعنا إليه اليوم من إنجيل القديس متى، حيث تساءل كيف يمكن أن يكون عقلانيا الزرع على الطريق الحجر أو في الشوك في جانب الطريق، فليس هذا عقلانيا في حال البذر والأرض، أما في حال النفوس والتعليم فهو أمر جدير بالتقدير، وذلك لأنه يمكن بين يدي الله أن يتحول الطريق الحجر إلى أرض خصبة، ألا تصير الأرض مداسة ومعرضة لجميع السائرين بل غنية، ويزال الشوك فتنعم البذور بالسلامة. إن سخاء الله إزاءنا ليس ساذجا بل هو حكيم، واصل الأب الأقدس، قادر على أن يلمس لدينا خيرا ممكنا قد لا نكون حتى نحن أحيانا واعين به. ولهذا فإن الرب الذي يعرف جيدا أرض قلبنا أكثر مما نعرفها نحن لا يتوقف عن الثقة فينا، في من نحن ومن يمكننا أن نصبح يوما بعد يوم إن تركنا أنفسنا له بإيمان. وهكذا فإنه بالمجانية والثقة اللتين زرع بهما البذر، ومن الوداعة والجهوزية اللذين استقبل بهما، تكبر فينا وتنتشر ثمار الروح القدس، والتي هي وحسب ما يقول القديس بولس المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. وأضاف الأب الأقدس كم هو في حاجة عالمنا إلى هذه الثمار، إلى أن تملأه وتغيره. وفي ختام كلمته إلى المؤمنين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، دعا قداسة البابا لون 14 وخاصة خلال فترة العطلات هذه إلى الإصغاء إلى كلمة الله وقراءتها والتأمل فيها، منمينا هكذا وإلى جانب الراحة والترفيه عن الذات لحظات صمت وصلاة هامة. وأضاف قداسته أننا سنعود هكذا إلى نشاطنا المعتاد وقد تجددنا في الجسد وفي النفس، مستعدين لإعلان بشرى الإنجيل السارة، وقادرين بشكل أكبر على التعاون في نمو ملكوت الله. وتضرع البابا لون 14 كي تساعدنا في هذا مريم سلطانة الرسل ونجمة البشارة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي وخلال تحياته المؤمنين والحجاج، أشار قداسة البابا بأسف إلى ما وصفها برياح حرب تهب مجددا على الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرها من مناطق كثيرة في العالم، زارعة العنف والرعب والموت، مصيبة مرة أخرى أبرياء كثر. وشدد الأب الأقدس على ضرورة ألا ندع هذه الرياح تطفئ شعلة الرجاء والسلام حتى وإن بدت هزيلة ومهتزة. وأراد البابا لون الرابع عشر تجديد ندائه من أجل المثابرة في السير على درب الحوار واللقاء والدبلوماسية، فهو الوحيد القادر على أن يقود إلى سلام عادل ودائم يمكن فيه للشعوب أن تعيش متصالحة في أمن متبادل واحترام لكرامة كل شخص.
2: دعوة للصلاة من أجل جميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب في أوكرانيا، والحث على الالتجاء إلى الله لطلب السلام للعالم وللعائلات. هذه هي المحاور الرئيسية في الرسالة التي وجهها البابا ليون الرابع عشر إلى رئيس الأساقفة بور ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، ومبعوثه الخاص إلى احتفالات الذكرى 35 لإعادة بناء مؤسسات الكنيسة ذات الطقس اللاتيني في أوكرانيا التي ستقام في المزار الوطني لأم الله في برد تشيف في 19 من تموز يوليو لعام 2026. وتضم البعثة البابوية أيضا المونسنيور أندري لوغوفيتش السكرتير الخاص لرئيس أساقفة لفيف والأب بافلو خومياك مستشار أبرشية لوتسك. وفي الرسالة المكتوبة باللغة اللاتينية استشهد الحبر الأعظم بكلمات الرسالة التي وجهها البابا غريغوريوس التاسع عام 1234 إلى الإكليروس والمؤمنين من الطقس اللاتيني المقيمين في أراضي أوكرانيا الحالية، والتي أكد فيها أن الكنيسة تكرس عناية وعطفا خاصين للأبناء المخلصين والمتواضعين وتحميهم بدفاع رعايتها الوالدية لكي لا تؤرقهم مضايقات الأشرار. وتابعت الرسالة أنهم إذ اشتعلوا بغيرة الإيمان والتقوى أقاموا حصنا دفاعيا لانتشار عبادة اسم الله القدوس، ولهذا السبب عانوا مرارا من المضايقات والأضرار والنهب على أيدي مضطهدي الإيمان المسيحي الذين نصبوا لهم الأشراك باستمرار. وكتب البابا أنه في القرون التالية قدم الإكليروس والمؤمنون الكاثوليك الذين عاشوا في تلك الأرض شهادة إيمان قوية عبر مختلف الأحداث التاريخية، ولا سيما في القرن العشرين عندما خضعت أوكرانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لنظام يستلهم الإيديولوجية السوفيتية. وفي تلك الفترة تعرضت الكنيسة الكاثوليكية في تلك المنطقة لاضطهاد قاسي نظمته ونفذته السلطات المدنية، وكان يستهدف محوها بالكامل من بين أوساط الشعب. وفي وقت لاحق استعادت الجماعة الكنسية في هذا البلد الأوروبي حياتها ونموها مجددا لتصل اليوم إلى الاحتفال بالذكرى 35 لإعادة تأسيس مؤسساتها بالتزامن مع الذكرى 25 للزيارة الرسولية للقديس يوحنا بولس الثاني. وبموجب تعيينه مبعوثا خاصا منح البابا ليون الرابع عشر رئيس الأساقفة جالاجر الصلاحيات لترأس الرتب الليتورجية المقررة في المزار الوطني في بيردتشيف، موصيا بالصلاة من أجل جميع المؤمنين الأوكرانيين الأحياء والراقدين الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب. علاوة على ذلك طلب البابا حث المشاركين على التضرع من أجل السلام في العالم وللعائلات، وكذلك الحفاظ على الأمانة لوصايا الله.
1: ستعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا. وقد عين قداسة البابا ليون الرابع عشر الكاردينال أوسفالد غراسياس رئيس أساقفة بومبي الفخرية ممثله الخاص لهذه المناسبة. وفي رسالته إلى الكاردينال عاد الأب الأقدس إلى الدعوة التي وجهها في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة إلى أن نكون بناة للتواصل لا مهندسي بابل، وخداما للملكوت الآتي لا سادة لأبراج محكوم عليها بالانهيار. ووصل البابا داعيا المؤمنين والأساقفة إلى عدم الخوف من أن تتسخ أيدينا في ورشة زمننا، كما وأعرب قداسته عن الرجاء ألا تتوقف الكنيسة في آسيا عن الازدهار في الإيمان والإنسانية. وتابع البابا ليون الرابع عشر في رسالته إلى ممثله الخاص أن بهذا الشكل وبفضل هذا الالتزام من قبل الكنيسة ستصير الحجارة المرفوضة، الفقراء والمرضى والمهاجرون والصغار حجر الزاوية، وسيقوم على الأرض موطن مشترك متين ومضياف، حيث الرحمة والحق تلاقيا والبر والسلام تعانقا. ومن هذا المنطلق وكراع وأب، حسب ما كتب قداسة البابا في رسالته إلى الكاردينال غراسياس، فإنه يطلب من الجميع أن يوقفوا بناء برج بابل الجديد وأن يوحدوا قواهم لصنع الخير حتى لا تفقد البشرية أبدا جمالها، وحتى يتمكن العالم مرة أخرى من معرفة المكان الذي يريد الله أن يسكن فيه، قلب الإنسان. هذا وفي ختام رسالته إلى الكاردينال أوسوالد غراسياس الذي عينه ممثله الخاص في الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا التي ستعقد في جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري، أوكل البابا لون 14 الكاردينال إلى الحماية المحبة لمريم العذراء والقديس يوسف.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر، فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى سفينة وجلس فيها، والجمع كله قائم على الشاطئ. فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور فأكلته، ومنه ما وقع على أرض حجرة لم يكن له فيها تراب كثير، فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقا، فلما أشرقت الشمس احترق ولم يكن له أصل فيبس، ومنه ما وقع على الشوك فارتفع الشوك فخنقه، ومنه ما وقع على الأرض الطيبة فأثمر بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30، فمن كان له أذنان فليسمع. فدنا تلاميذه وقالوا له: لماذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجابهم: لأنكم أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطوا ذلك، لأن من كان له شيء يعطى فيفيض، ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له. وإنما أكلمهم بالأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون، ولأنهم يسمعون ولا يسمعون، ولا هم يفهمون. وفيهم تتم نبوءة أشعيا حيث قال: تسمعون سمعا فلا تفهمون، وتنظرون نظرا فلا تبصرون، فقد غلظ قلب هذا الشعب، وأصموا آذانهم عن السماع، وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويتوبوا فأشفيهم. وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. الحق أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والصديقين تمنوا أن يروا ما تبصرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع: كل من سمع كلمة الملكوت ولم يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه، فهذا هو الذي زرع في جانب الطريق. وأما الذي زرع في الأرض الحجرة فهو الذي يسمع الكلمة ويتقبلها لوقته فرحا، ولكن لا أصل له في نفسه فلا يثبت على حاله، فإذا حدثت شدة أو اضطهاد من أجل الكلمة عثر لوقته. وأما الذي زرع في الشوك فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويكون له من الحياة الدنيا وفتنة الغنى ما يخنق الكلمة فلا تخرج ثمرا. وأما الذي زرع في الأرض الطيبة فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويفهمها فيثمر ويعطي بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. في إنجيل هذا الأحد يخبر يسوع جمعا كبيرا مثل الزارع الذي يرمي البذار على 4 أنواع من الأرض. إن كلمة الله التي يرمز إليها بالبذار ليست كلمة مجردة، بل هي المسيح نفسه، كلمة الآب الذي تجسد في حشى مريم. ولذلك فقبول كلمة الله يعني قبول شخص المسيح. هناك أساليب عديدة لقبول كلمة الله، يمكننا أن نقبلها كالطريق حيث تأتي الطيور فورا وتأكل البذار. إنه التلهي خطر كبير في زمننا، إذ تخنقنا الثرثرة والعديد من الإيديولوجيات والإمكانيات المستمرة للتلهي داخل البيت وخارجه. يمكننا أن نفقد لذة الصمت والاختلاء والحوار مع الرب، لدرجة أننا قد نخاطر بفقدان الإيمان، أو يمكننا أن نقبل كلمة الله كأرض حجرة ليس فيها تراب.

قصبة تمثل الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويحفظونها في قلوبهم ويعيشونها في حياتهم اليومية. يشكل مثل الزارع نوعا ما أم جميع الأمثال، لأنه يتحدث عن الإصغاء لكلمة الله، ويذكرنا أن كلمة الله بذاتها هي خصبة وفعالة، والله ينشرها في كل مكان بسخاء بدون أن يهتم بالإسراف والتبذير. هكذا هو قلب الله، كل فرد منا هو أرض تقع عليها بذرة الكلمة، ولا أحد يستثنى من ذلك. وبالتالي يمكننا أن نسأل أنفسنا، أي نوع من الأرض أنا؟ هل أشبه الطريق أم الأرض الحجرة أم الأشواك؟ لكن إن أردنا يمكننا أن نصبح أرضا طيبة تحرث وتزرع بعناية لكي تنضج بذرة الكلمة، فهي حاضرة في قلوبنا، ولكن لكي تثمر هذا أمر يعتمد علينا وعلى القبول الذي نحفظه لهذه البذرة. غالبا ما تلهينا مصالح عديدة وانشغالات عديدة، ويصعب علينا أن نميز بين العديد من الأصوات والكلمات. كلمة الرب الوحيدة القادرة على أن تحررنا. تساعدنا العذراء مريم المثال الكامل للأرض الطيبة والخصبة بواسطة صلاتها لكي نصبح أرضا جاهزة بدون أشواك وحجارة، لكي نحمل ثمارا صالحة لنا ولإخوتنا.

في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2026، شددت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى المنظمة الدولية على ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في الدول الأفريقية وأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والبلدان ذات الدخل المتوسط. أكدت البعثة خلال النقاش المخصص لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت أن العالم يقترب من الموعد النهائي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، في وقت لا تزال فيه تحديات كبيرة تعيق التقدم، ما يستدعي تحركا دوليا أكثر فعالية لمعالجة العقبات التي تواجه مسار التنمية. وأوضحت بعثة الكرسي الرسولي أن الفقر وبشكل خاص الفقر المدقع يبقى التحدي العالمي الأكبر، مشيرة إلى أن استمراره بأبعاده المتعددة يحرم ملايين الأشخاص ولا سيما النساء والأطفال من حقوق أساسية تشمل الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق. واعتبرت البعثة أن الفقر لا يمثل فقط مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، بل يشكل مساسا خطيرا بكرامة الإنسان المتأصلة والتي وهبها الله له، مؤكدة أن القضاء على الفقر يجب أن يكون في صدارة الأولويات الدولية باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. في هذا السياق استشهدت البعثة بدعوة البابا لاوون 14 إلى عدم التهاون عندما يتعلق الأمر بالفقر، معتبرة أن هذه الدعوة تمثل نداء لمواصلة العمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وتعزيز التضامن الدولي مع الفئات الأكثر ضعفا. هذا ثم شدد الكرسي الرسولي على أن دعم الدول الأفريقية والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والبلدان ذات الدخل المتوسط يجب أن يكون دعما طويل الأمد يتجاوز الإجراءات المؤقتة أو الحلول العاجلة، وأن يركز على معالجة الأسباب الهيكلية التي تعيق التنمية المستدامة. من بين الإجراءات التي اعتبرتها بعثة الكرسي الرسولي ضرورية لتسريع التقدم، تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر وإقامة أنظمة تجارية أكثر عدلا وتسهيل نقل التكنولوجيا، إضافة إلى الدفع نحو حلول فعالة ومجدية لمسألة الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية. كما لفت الكرسي الرسولي إلى أهمية مراعاة الظروف الخاصة ونقاط الضعف التي تواجهها هذه الدول، موضحة أن القيود الجغرافية وتداعيات تغير المناخ وضعف البنى التحتية

0: التحتية كلها عوامل تؤدي إلى زيادة التفاوتات وتحد من قدرة العديد من المجتمعات على تحقيق التنمية المنشودة. على صعيد آخر، أكدت بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع ومصدراً رئيساً للصمود والاستقرار الاجتماعي، وأشارت إلى أن الأسرة تمثل خيراً اجتماعياً أولياً، وأن السياسات التي تدعمها وتعزز قدرتها على القيام بدورها تسهم بشكل مباشر في مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية البشرية المتكاملة. هذا ثم دعا الكرسي الرسولي إلى الاستثمار في السياسات الداعمة للأسرة على المستويين الوطني والدولي باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لضمان ازدهار الإنسان والقضاء على الفقر وتحقيق تنمية تقوم على احترام كرامة كل فرد. وختمت بعثة الكرسي الرسولي مداخلتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم من خلال الإجراءات الاقتصادية البحتة، بل يتطلب رؤية شاملة تضع الإنسان وكرامته في قلب عملية التنمية وتعزز التعاون والتضامن بين الدول لبناء مستقبل أكثر عدلا وشمولا للجميع.
1: مع تولي أيرلندا رئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجهت حركة كن مسبحا، والتي تجمع أكثر من 170 منظمة مسيحية عبر القارة الأوروبية، نداء إلى الحكومة الأيرلندية من أجل تبني سياسات مناخية أوروبية طموحة، وذلك حسب ما ذكرت الحركة في بيان لها. ودعت إلى أن تضع أيرلندا خلال رئاستها للمجلس العدالة المناخية والعناية بالخليقة في مركز السياسة الأوروبية. وتبع بيان الحركة مشيرا إلى أنها قد شددت في ندائها إلى أيرلندا الذي يحمل عنوان أوروبا كوني أمينة من أجل بيتنا المشترك، على أن سعي أوروبا إلى المنافسة لا يجوز أن يكون على حساب التلاحم الاجتماعي والعمل على مواجهة الأزمة المناخية، التنمية الزراعية وكرامة الإنسان. ومن بين ما تطالب به الحركة فرض ضرائب على عائدات الوقود الأحفوري والابتعاد السريع عن استخدام الفحم والنفط والغاز. هذا وكان قد تم تسليم النداء المذكور إلى الحكومة الأيرلندية خلال لقاء جمع الخميس 9 تموز يوليو وفدي لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا برئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن. ويستلهم نداء الحركة من الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وأيضا من الرسالة العامة للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة، وذلك للتشديد على أن الأزمة الإيكولوجية لا يمكن فصلها عن قضايا العدالة والسلام والكرامة البشرية. كما وأردت حركة كن مسبحا في بيانها حول هذا النداء التذكير بما كتب قداسة البابا لون 14 في الرسالة التي وجهها مؤخرا إلى المشاركين في قمة النمسا العالمية للمناخ، والتي شدد فيها على أن الأزمة البيئية ليست قضية منعزلة، بل هي بالأحرى الجانب الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة. كما وذكر بيان الحركة بنداء البابا فرانسيس من أجل استبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة للطاقة، وذلك من أجل الإصغاء إلى صرخة الأرض وصرخة الفقراء.
0: أعلنت السلطات النيجيرية تحرير عشرات الطلاب والمعلمين الذين اختطفوا خلال هجوم استهدف 3 مدارس في ولاية أويو جنوب غرب البلاد في شهر أيار مايو الماضي. جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية النيجيرية بايو أوناغونو، مضيفا أن جميع المختطفين أنقذوا خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية، وأشار إلى مقتل عدد من الخاطفين واعتقال 8 آخرين. تأتي هذه العملية في ظل تدهور أمني متواصل يشهده البلد الأفريقي

0: حيث تنتشر في شمال البلاد جماعات مسلحة تنفذ عمليات خطف مقابل الفدية، إلى جانب عصابات متورطة في سرقة المواشي وفرض الإتاوات على المزارعين.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في 14 من أيلول سبتمبر المقبل عند الساعة 11 صباحاً سيقوم البابا لاوون 14 بزيارة المكتبة الرسولية الفاتيكانية لافتتاح معرض أكوا، ويأتي هذا العرض كجزء من دورة معارض أوسع نطاقاً بعنوان كارثة وعجيبة، مكرسة للتأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف البشرية وآمالها. هذه العناصر عينها التي تمثل أحد التهديدات الرئيسية للحفاظ على الإرث التاريخي وبالتالي على الذاكرة الجماعية تتحول إلى مجاز عالمي للقلق الكبير الذي يعتري الإنسان أمام كل ما يخرج عن نطاق سيطرته. وستخصص المحطة الأولى لعنصر المياه، فمن فكرة أولية تنظر إليها كقوة مهددة سينطلق مسار من المصالحة يعيد إبراز قيمتها كمورد حيوي. وأوضح أمين المكتبة والأرشيف المونسينيور جوفاني تشيزاري باغاتسي قائلاً: تسعد المكتبة الرسولية بالتعاون مع الأرشيف الرسولي باستقبال الأب الأقدس لاوون 14 لافتتاح دورة معارض كارثة وعجيبة، وتهدف هذه المعارض إلى تعزيز الحوار بين الفن المعاصر والتراث الممتد لقرون في المكتبة الفاتيكانية. لقد حث البابا في مناسبات عدة على الأمانة للماضي والأمانة للمستقبل، ويمكن للحاضر بما في ذلك حاضر هذا المعرض أن يصبح بيتا يلتقي فيه الماضي والمستقبل كصديقين. ومن خلال اللفتات الخاصة بها ترغب المكتبة الرسولية، أي مكتبة الرسول ومكتبة البابا، في المساهمة في بناء هذا البيت. ومن جانبه أضاف مدير المكتبة الفاتيكانية الأب مورو مونتوفاني: لقد خرجنا للتو من نجاح باهر حظي به معرض أنروت عام 2025 على الصعيدين النقدي والجماهيري، مما جعلنا أكثر جسارة وفضولا في تجربة مسارات المقارنة مع العالم المعاصر، انطلاقا من إيماننا براهنية ما نحتفظ به وقيمة ترويجه اليوم. وقد وجدنا في مؤسسة روما ومجموعة إنتيزا سان باولو العمق الروحي ذاته، فكان من السهل الاتفاق على العمل معا، كما كان التعاون مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والدوائر الأخرى التابعة للكرسي الرسولي مثمرا بالقدر نفسه. ويشرف على تنسيق المعرض كل من الأب جاكومو كاردينالي وسيمونا دي كريشنسو وفرانشيسكا جانيتو وديلو بروفيريبيو، وتم تنفيذه بالتعاون مع الفنان الفرنسي جي آر والطباع الأمريكي بيل موران والطاهي الإيطالي فولفيو بيرانجليني، الذين سيصيغون من خلال أعمالهم ومشاريعهم قراءة شخصية للمجموعات التاريخية. وأكد الأب جاكومو كاردينالي نائب المدير ومفوض النشاطات المعرضية: كانت نقطة الانطلاق لدورة المعارض بأكملها هي أطروحة الخبير البيبليوغرافي غايتانو فولبي الصادرة عام 1756 بعنوان شغف اقتناء الكتب وعقدته، حيث تسرد الأخطار التي تهدد حفظ الكتب من المياه إلى النار ومن الضوء إلى الحيوانات، وصولا إلى الأضرار التي يمكن للإنسان نفسه أن يلحقها بإرثه الثقافي. وإيمانا منا بأن مواجهة المخاوف تتطلب دائما الحكمة في التوقف واختراقها، استعنا بثلاثة مبدعين ذوي عبقرية استثنائية، فنان وطباع وطاهن، واكتشفنا آفاقا غير متوقعة في الشيء الذي يثير رعبنا عادة. كما يعد معرض أكوا فرصة للاحتفال بمرور 470 عاما على نشر الأطروحة الرائعة عن الأسماك للطبيب إيبوليتو سالفياني، والتي طبعت في روما عام 1557 بمبادرة ونفقة من المكتبة الفاتيكانية. هذا وسيكون المعرض متاحا للزيارة اعتبارا من 25 من أيلول سبتمبر وحتى 14 من أيار مايو عام 2027 في أيام محددة من الأسبوع.
2: كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا هذا الاثنين تحت عنوان كلمة البابا هي دائما كلمة راع، سلط من خلاله الضوء على خدمة الحبر الأعظم وتعاليمه. استهل المسؤول الفاتيكاني مقاله مؤكدا أن البابا وعندما يتكلم عن السلام والحروب وعن توفير الضيافة للمهاجرين أو عن ضرورة الحفاظ على إنسانيتنا في زمن الذكاء الاصطناعي يبقى دائما قائدا روحيا، ومع أن الحبر الأعظم وأسقف روما أصبح بموجب اتفاقات اللاتيران الموقعة في العام 29 من القرن الماضي والتي حلت ما كان يعرف بالقضية الرومانية حاكما لأصغر دولة في العالم، فهذا لا يعني أنه يتصرف كقائد سياسي عندما يتناول مواضيع تعني البشرية. وأكد تورنيلي أن هذا المبدأ تطرق إليه البابا بولس السادس في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 24 أكتوبر 1965، عندما قال إن اللقاء يشكل لحظة بسيطة وعظيمة في الآن معا. إنها بسيطة لأن ممثلي الأمم يجدون أمامهم إنسانا مثلهم تماما، وهو أخ لهم ويتمتع بسلطة زمنية محدودة جدا تسمح له بممارسة رسالته الروحية بحرية، وتتيح المجال أمام من يتعاونون معه بأن يتصرفوا بعيدا عن أي تأثير من أي سلطة زمنية. وأكد مونتيني خلال زيارته للولايات المتحدة أنه لا يطمح إطلاقا إلى التنافس مع قادة الدول، بل جل ما يريده هو أن يخدم الدول بتواضع ومحبة وبعيدا عن المصالح الخاصة. مضى المسؤول الفاتيكاني إلى القول إنه بغية ضمان الحرية التامة للحبر الأعظم تقرر منذ قرابة 100 عام أن تكون هناك قطعة أرض صغيرة يكون عليها أسقف روما ورأس الكنيسة الجامعة حاكما، أي رئيس دولة. وجاءت معاهدات اللاتيران لتقر بضرورة أن يكون رأس الكنيسة الكاثوليكية مستقلا عن أي سلطة زمنية لا لتسند إليه رسالة مزدوجة. وذكر تورنيلي بأن البابا هو راع يخاطب الكاثوليك والمسيحيين والمؤمنين وجميع الرجال والنساء من ذوي الإرادة الصالحة بهدف إعلان بشارة الإنجيل ورسالة المحبة والأخوة والسلام الذي هو سلام مجرد ومجرد من السلاح. بعدها ذكر المسؤول الفاتيكاني بأن الكاردينال جوفاني باتيستا مونتيني وقبل أن يصبح البابا بولس السادس ألقى خطابا في مقر بلدية روما عشية افتتاح أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في 20 أكتوبر 1962، تحدث فيه عن نهاية السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية مع سقوط الدولة البابوية في 1870، وقال إن البابوية أصبحت معلمة حياة وشاهدة للإنجيل، تدير الشؤون الروحية للكنيسة وتنقل إلى العالم المبادئ الخلقية. في ختام مقاله كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أن البابا وعندما يطالب بالدفاع عن الحياة البشرية في كل مراحلها وعندما يتحدث عن السلام مفكرا بخير الشعوب وعندما يطالب بوقف سباق التسلح وبتخطي مفهوم الحرب المحقة وعندما يدعو إلى الحوار والتفاوض مذكرا بالعقيدة الاجتماعية للكنيسة وعندما يشدد على ضرورة النظر إلى المهاجرين كبشر يستحقون أن نستضيفهم دون أن ننسى كرامتهم البشرية وعندما يذكرنا بأن الفقراء هم في صلب الإنجيل وأن علينا أن نبني مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا وعندما يدافع عن الحق في الحرية الدينية وعندما يشدد على ضرورة حماية الخليقة لننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا لا يتحدث بصفته رئيس دولة لأن كل ما يفعله هو إعلان الإنجيل.
3: في مدينة نورتشا الإيطالية تسلم بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا السبت 11 من تموز يوليو جائزة القديس بنديكتوس الدولية والتي تقدمها بلدية المدينة مع مرور 10 سنوات على الزلزال الذي ضربها برعاية من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وفي كلمته خلال تسلمه الجائزة قال غبطة البطريرك: أننا نحن أيضا قد عشنا زلزالا، وتحدث عن الأوضاع في غزة مشيرا إلى أن 80% من بيوتها قد دمر، هذا إلى جانب دمار البنى التحتية والحياة الاجتماعية. وأضاف أن اليوم لم تعد هناك هزات كبيرة، إلا أن الهزات الارتدادية لا تنتهي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بيتسابالا: الرجاء المسيحي الذي لا يخيب. وقال في هذا السياق: إن هناك نورا يظل مضاءا في الأرض المقدسة رغم الكراهية والعنف وحتى صعوبة تقاسم الألم بين الأطراف. هذا وتجر الإشارة إلى حديث الكاردينال بيتسابالا إلى عدد من الصحفيين عن أهمية اتباع منهج القديس بنديكتوس، وقال في هذا السياق: إننا نعيش حاليا في الشرق الأوسط مرحلة انتقالية طويلة ومأساوية ولا نعلم متى ستنتهي، وفي فترة عدم الاستقرار هذه لا يجوز الانعزال في الحياة الخاصة، بل يجب وضع أسس للبناء ولترميم الأشخاص جميعا في تصرفاتهم وعلاقاتهم. وسلط غبطة البطريرك الضوء من جهة أخرى على أهمية تقديم شهادات لها مصداقية من أجل إعادة بناء الثقة على ما وصفه بالحطام الوجودي. ويتطلب هذا حسب ما ذكر نيافته معماريي وبنائي سلام لديهم نظرات وقلوب جديدة. ومن بين ما تطرق إليه بطريرك القدس للاتين في حديثه الحوار، وشدد هنا على أهمية معرفة كيف نصغي واحترام جميع الضحايا وكل الأشخاص، وتوقف في هذا السياق عند كون الكنيسة فسحة مفتوحة للمصالحة والعدالة والمغفرة، وحيثما لا أحد هو عدو. كما وأكد الكاردينال بيتسابالا ضرورة عودة الحوار بين الأديان، وقال أن الشيء الأهم هو أن نبدأ مجددا من حوار بين الجماعات لا بين النخبة، مع تركيز خاص على الشباب. هذا أراد غبطة البطريرك الإشارة إلى الاعتقاد الذي نشهده حاليا بأنه يمكن من خلال القوة تأسيس توازن جديد، لكن هذا اختيار مصيره الفشل حسب ما ذكر نيافته، مضيفا أن فيما وراء ظلام مبدأ القوة يمكن أن يبزغ فجر حضارة المحبة التي يتحدث عنها البابا لون 14. وأعطى الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا هنا مثالين على الرجاء، فتحدث أولا عن زيارته في شهر حزيران يونيو المنصرم جامعة غزة، وقد شارك في هذا اللقاء 600 من طلاب الجامعة، ووجه كثيرون من بينهم أسئلة، بل وحتى كان أحدهم قد أعد سؤاله باللغة اللاتينية حسب ما قال غبطة البطريرك، مضيفا أن الطلاب جميعا قد أظهروا رفضا قاطعا للعنف. ثم تبع مشيرا إلى أن الشيء ذاته قد حدث في إسرائيل، حيث كان قد دعي إلى المشاركة في مؤتمر حول السلام بحضور عدد كبير من الشباب، والذين تحدثوا عن ضرورة طي صفحة وبناء سلام دائم. هذا وتحدث عمدة نورتشا جوليانو بوكانيرا خلال تسليم غبطة البطريرك جائزة القديس بنديكتوس الدولية عن الرغبة في تكريم بناء سلام كبير، وذلك لتقديم إشارة قوية إلى السلام الذي نحتاج إليه بشكل غير مسبوق. هذا ومن بين من تحدثوا خلال تسليم غبطة البطريرك بيتسابالا الجائزة رئيس دير سان بنديتو المونتي الأب بنديتو نيفاكوف، والذي أكد أن حوارا متطلبا وصامتا وضروريا بشكل ملح لا يجوز أن يأتي بسلام زائف. تحدث من جانبه رئيس أساقفة سبوليتو نورتشا المطران ريناتو بوكاردو عن كون منح جائزة القديس بنديكتوس لبطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا نداء إلى ضمائر الجميع. أما حاكمة مقاطعة أمبريا ستيفانيا برويتي فقالت إن من صرخة أرض معذبة مثل القدس ينمو لدينا حس بالمسؤولية يجب ربطه بأفعال لاحقة. وفي اتصال عبر الفيديو من بروكسل تحدثت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيلا سبيرنا عن السلام باعتباره ثقافة يجب أن تترجم إلى اختيارات ترتبط بالواقع. وأعلنت من جهة أخرى عن تنظيم منتدى أوروبي حول الحوار بين الأديان خلال الأشهر القادمة.
4: من 20 إلى 26 من تموز يوليو في جاكرتا بإندونيسيا، يجتمع اتحاد مجالس أساقفة آسيا أكثر من 120 مشاركا لرسم خطوط رسالة الكنيسة في القارة. ومن بين اللحظات الرئيسية الافتتاح الذي يرأسه الكاردينال غراسياس، والتأمل الذي يقوده الكاردينال تاجل حول الروحانية السينودوسية ورسالة البابا لاوون 14. إن الدعوة إلى التغيير السينودوسي ورسالة كوننا جسورا وبناء جسور في آسيا هو الموضوع المستوحى من إنجيل يوحنا الذي اختاره اتحاد مجالس أساقفة آسيا للجمعية العامة 12 التي ستعقد في جاكرتا عاصمة إندونيسيا من 20 وحتى 26 من تموز يوليو المقبل. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 120 مشاركا بما في ذلك أساقفة من جميع أنحاء آسيا وممثلو مجالس الأساقفة والأهوديون وخبراء رعويون لتمييز الرسالة المستقبلية للكنيسة في آسيا. سيفتتح أعمال الجمعية رسميا قداسة يوم 21 من تموز يوليو الذي يرأسه الكاردينال أوزالد غراسياس رئيس أساقفة بومباي الشرفي، وهو أيضا المبعوث الخاص للحبر الأعظم. وسيخصص اليوم التالي للصلاة والتأمل في الروحانية السينودوسية وبناء الجسور بقيادة الكاردينال لويس أنطونيو تاجل عميد دائرة البشارة. يلي ذلك مناقشات حول الواقع الاجتماعي والجيوسياسي المتطور في القارة مع مساحات واسعة مخصصة للشهادة السينودسية للكنيسة في عالم يتغير، والسياق الأسيوي المتطور باستمرار، والسبل الملموسة لتعزيز دورها كجسر بين الثقافات. كما سيشارك الحاضرون في تعويلات مستديرة ومناقشات إقليمية وجلسات تعمق حول القيادة السينودسية والممارسات الرعوية والتعاون بين الكنائس المحلية. من المتوقع صدور رسالة البابا لاوون 14 في 25 من تموز يوليو، وينتهي الأسبوع بالاحتفال الإفخارستي في كاتدرائية سيدة الانتقال في جاكرتا وبالزيارة إلى مسجد الاستقلال المجاور عبر نفق الصداقة، وهو رمز لالتزام إندونيسيا بالوئام والحوار بين الأديان. وأكد الأب جون مين شين السكرتير التنفيذي لمكتب التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد أن هذا الحدث هو أكثر بكثير من مجرد حدث كنسي، وأنه وقت يمكن فيه لكنائس آسيا أن تصغي لبعضها البعض وتميز معا وتشدد التزامها الرسولي. أضاف الأب جون مين شين، وهو أيضا مدير البرامج في راديو فيريتاس آسيا، من خلال خدمة التواصل نأمل في مرافقة رحلة الإيمان هذه ومشاركة ثمارها مع الكاثوليك في جميع أنحاء آسيا وخارجها، مما يعزز المزيد من الشركة والمشاركة والرسالة. تأسست هذه الإذاعة في عام 1969 كإعلام كاثوليكي قاري لخدمة الدول الآسيوية بلغتها المحلية، واكتسبت بذلك اسم صوت المسيحية الآسيوي. واليوم تصل الإذاعة إلى الجمهور الآسيوي عبر مواقعها الإلكترونية بـ 21 لغة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وستضمن في هذه المناسبة تغطية الجمعية العامة بالتعاون مع فرق التواصل في أبرشية جاكرتا ومجلس الأساقفة الكاثوليك في إندونيسيا. وقال أسقف حيدر أباد سامسون شوكاردين رئيس مجلس أساقفة الكاثوليك في باكستان، آمل أن تثمر الجمعية عن خارطة طريق رعوية موحدة وقابلة للتنفيذ في آسيا تتجاوز التصريحات وتترجم إلى مبادرات على مستوى القاعدة الشعبية. وختم قائلا بشكل خاص: آمل أن أرى شبكات دعم أقوى بين مجالس الأساقفة وبرامج إقليمية معززة للشباب وتطوير القيادة، وصوتا كاثوليكيا آسيويا قويا واضحا وجماعيا يدافع عن حقوق الإنسان والحرية الدينية على مستوى العالم.
0: تابعت ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 12 من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة قال فيها: أسبوعان يفصلاننا عن الاحتفال المهيب بتطويب البطريرك ماريلياس بطرس الحويك رجل العناية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك الراعي إلى أن لبنان يحمل هوية ورسالة، فلا تقوم هويته إلا على الحرية والكرامة والحقيقة والعيش المشترك، ولا تبقى رسالته إلا بقيام دولة عادلة جامعة سيدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتصون مستقبلهم. وأضاف غبطته يقول في عظته: إن لبنان اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى أن يختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، وطريق الدولة لا منطق الدويلات، وطريق الحوار لا لغة السلاح. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يبقى الخيار واضحا: إما تنفيذ الاتفاق الإطار بما يضمن سيادة الدولة على كامل أراضيها واستقلالها واستقرارها، وأما العودة إلى دوامة الحرب التي لا تجلب لشعوبنا إلا الدمار والقتل والتهجير والألام. وتابع البطريرك الراعي يقول في عظته مترئسا قداس الأحد: السلام نريده والحرب نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان ويعيد الثقة إلى أبنائه، لأن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بمنطق الشراكة، ولا تستقر بالقوة بل بالعدالة، ولا تزدهر إلا عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: في قلب هذه المسيرة يبقى حياد لبنان الفاعل ضمانة لرسالته التاريخية، فبحياده الفاعل ينجو من أثقال الصراعات والمحاور التي استنزفته، وبحياده يعود جسرا للقاء لا ساحة للمواجهة، ومنبرا للحوار لا ساحة للنزاعات. فالحياد الفاعل، قال البطريرك الراعي، ليس تخليا عن القضايا المحقة ولا انكفاء عن محيطه، بل هو حماية لاستقلاله وصون لوحدته وتمكين له من أن يؤدي رسالته في التقريب بين الشعوب وخدمة السلام. وتابع البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظته مشيرا إلى أن بوابة التعافي السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان تبدأ باستعادة الثقة التي هي أساس تبنى عليه الدولة والاقتصاد والمؤسسات. هذه الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وبحقوقه وبأمواله وبأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم، لأن إعادة الثقة إلى اللبنانيين تشكل المدخل الحقيقي لأي خطة تعاف وطنية شاملة. وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 12 من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، قال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: أسبوعان يفصلاننا عن الاحتفال المهيب بتطويب البطريرك ماريلياس بطرس الحويك رجل العناية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة وعراب لبنان الكبير، فإننا نلتمس شفاعته لكي نعيش هويتنا المسيحية ورسالتنا كما أشركنا فيها ربنا يسوع المسيح.
2: يشهد صومال أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الجفاف، إذ تضرر أكثر من 2 مليون شخص ولاسيما في المناطق الشمالية وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأدى ضعف الأمطار خلال موسم جو إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 570,000 شخص إلى مياه الشرب، فيما يحتاج نحو 1.5 مليون إلى مساعدات غذائية طارئة. هذا ويعاني أكثر من 400,000 طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم حوالي 100,000 في حالة خطيرة. هذا وتسببت موجة الجفاف في إغلاق مئات المدارس وتقليص خدمات المراكز الصحية في الصومال، فيما تحذر منظمة الأمم المتحدة من خطر فيضانات محتملة مع اقتراب موسم الأمطار.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء.

0: عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في 14 من أيلول سبتمبر المقبل عند الساعة 11 صباحا سيقوم البابا لاوون 14 بزيارة المكتبة الرسولية الفاتيكانية لافتتاح معرض أكوا، ويأتي هذا العرض كجزء من دورة معارض أوسع نطاقا بعنوان كارثة وعجيبة، مكرسة للتأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف البشرية وأمالها. هذه العناصر عينها التي تمثل أحد التهديدات الرئيسية للحفاظ على الإرث التاريخي وبالتالي على الذاكرة الجماعية، تتحول إلى مجاز عالمي للقلق الكبير الذي يعتري الإنسان أمام كل ما يخرج عن نطاق سيطرته. وستخصص المحطة الأولى لعنصر المياه، فمن فكرة أولية تنظر إليها كقوة مهددة سينطلق مسار من المصالحة يعيد إبراز قيمتها كمورد حيوي. وأوضح أمين المكتبة والأرشيف المونسنيور جوفاني تشيزاري باغاتسي قائلاً: تسعد المكتبة الرسولية بالتعاون مع الأرشيف الرسولي باستقبال الأب الأقدس لاوون 14 لافتتاح دورة معارض كارثة وعجيبة، وتهدف هذه المعارض إلى تعزيز الحوار بين الفن المعاصر والتراث الممتد لقرون في المكتبة الفاتيكانية. لقد حث البابا في مناسبات عدة على الأمانة للماضي والأمانة للمستقبل، ويمكن للحاضر بما في ذلك حاضر هذا المعرض أن يصبح بيتا يلتقي فيه الماضي والمستقبل كصديقين. ومن خلال اللفتات الخاصة بها ترغب المكتبة الرسولية، أي مكتبة الرسول ومكتبة البابا، في المساهمة في بناء هذا البيت. ومن جانبه أضاف مدير المكتبة الفاتيكانية الأب ماورو مونتوفاني: لقد خرجنا للتو من نجاح باهر حظي به معرض أوروت عام 2025 على الصعيدين النقدي والجماهيري، مما جعلنا أكثر جسارة وفضولا في تجربة مسارات المقارنة مع العالم المعاصر، انطلاقا من إيماننا براهنية ما نحتفظ به وقيمة ترويجه اليوم. وقد وجدنا في مؤسسة روما ومجموعة إنتازا سان باولو العمق الروحي ذاته، فكان من السهل الاتفاق على العمل معا، كما كان التعاون مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والدوائر الأخرى التابعة للكرسي الرسولي مثمرا بالقدر نفسه. ويشرف على تنسيق المعرض كل من الأب جاكومو كاردينالي وسيمونا دي كريشنسو وفرانشيسكا جانيتو وديلو بروفيريبيو، وتم تنفيذه بالتعاون مع الفنان الفرنسي جي آر والطباع الأمريكي بيل موران والطاهي الإيطالي فولفيو بيرانجليني، الذين سيصيغون من خلال أعمالهم ومشاريعهم قراءة شخصية للمجموعات التاريخية. وأكد الأب جاكومو كاردينالي نائب المدير ومفوض النشاطات المعرضية: كانت نقطة الانطلاق لدورة المعارض بأكملها هي أطروحة الخبير الببليوغرافي غايتانو فولبي الصادرة عام 1756 بعنوان شغف اقتناء الكتب وعقدته، حيث تسرد الأخطار التي تهدد حفظ الكتب من المياه إلى النار ومن الضوء إلى الحيوانات، وصولا إلى الأضرار التي يمكن للإنسان نفسه أن يلحقها بإرثه الثقافي. وإيمانا منا بأن مواجهة المخاوف تتطلب دائما الحكمة في التوقف واختراقها، استعنا بثلاثة مبدعين ذوي عبقرية استثنائية، فنان وطباع وطاهن، واكتشفنا آفاقا غير متوقعة في الشيء الذي يثير رعبنا عادة. كما يعد معرض أكوا فرصة للاحتفال بمرور 470 عاما على نشر الأطروحة الرائعة عن الأسماك للطبيب إيبوليتو سالفياني، والتي طبعت في روما عام 1557 بمبادرة ونفقة من المكتبة الفاتيكانية. هذا وسيكون المعرض متاحا للزيارة اعتبارا من 25 من أيلول سبتمبر وحتى 14 من أيار مايو عام 2027 في أيام محددة من الأسبوع.
2: كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا هذا الاثنين تحت عنوان كلمة البابا هي دائما كلمة راع، سلط من خلاله الضوء على خدمة الحبر الأعظم وتعاليمه. استهل المسؤول الفاتيكاني مقاله مؤكدا أن البابا وعندما يتكلم عن السلام والحروب وعن توفير الضيافة للمهاجرين أو عن ضرورة الحفاظ على إنسانيتنا في زمن الذكاء الاصطناعي يبقى دائما قائدا روحيا. ومع أن الحبر الأعظم وأسقف روما أصبح بموجب اتفاقات اللاتيران الموقعة في العام 29 من القرن الماضي والتي حلت ما كان يعرف بالقضية الرومانية حاكماً لأصغر دولة في العالم، فهذا لا يعني أنه يتصرف كقائد سياسي عندما يتناول مواضيع تعني البشرية. وأكد تورنيلي أن هذا المبدأ تطرق إليه البابا بولس السادس في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 24 أكتوبر 1965، عندما قال إن اللقاء يشكل لحظة بسيطة وعظيمة في الآن معا. إنها بسيطة لأن ممثلي الأمم يجدون أمامهم إنسانا مثلهم تماما، وهو أخ لهم ويتمتع بسلطة زمنية محدودة جدا تسمح له بممارسة رسالته الروحية بحرية، وتتيح المجال أمام من يتعاونون معه بأن يتصرفوا بعيدا عن أي تأثير من أي سلطة زمنية. وأكد مونتيني خلال زيارته للولايات المتحدة أنه لا يطمح إطلاقا إلى التنافس مع قادة الدول، بل جل ما يريده هو أن يخدم الدول بتواضع ومحبة وبعيدا عن المصالح الخاصة. مضى المسؤول الفاتيكاني إلى القول إنه بغية ضمان الحرية التامة للحبر الأعظم تقرر منذ قرابة 100 عام أن تكون هناك قطعة أرض صغيرة يكون عليها أسقف روما ورأس الكنيسة الجامعة حاكما، أي رئيس دولة. وجاءت معاهدة اللاتيران لتقر بضرورة أن يكون رأس الكنيسة الكاثوليكية مستقلا عن أي سلطة زمنية لا لتسند إليه رسالة مزدوجة. وذكر تورنيلي بأن البابا هو راع يخاطب الكاثوليك والمسيحيين والمؤمنين وجميع الرجال والنساء من ذوي الإرادة الصالحة بهدف إعلان بشارة الإنجيل ورسالة المحبة والأخوة والسلام الذي هو سلام مجرد ومجرد من السلاح. بعدها ذكر المسؤول الفاتيكاني بأن الكاردينال جوفاني باتيستا مونتيني، وقبل أن يصبح البابا بولس السادس، ألقى خطابا في مقر بلدية روما عشية افتتاح أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في 24 أكتوبر 1962، تحدث فيه عن نهاية السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية مع سقوط الدولة البابوية في 1870، وقال إن البابوية أصبحت معلمة حياة وشاهدة للإنجيل، تدير الشؤون الروحية للكنيسة وتنقل إلى العالم المبادئ الخلقية. في ختام مقاله كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أن البابا وعندما يطالب بالدفاع عن الحياة البشرية في كل مراحلها، وعندما يتحدث عن السلام مفكرا بخير الشعوب، وعندما يطالب بوقف سباق التسلح وبتخطي مفهوم الحرب المحقة، وعندما يدعو إلى الحوار والتفاوض مذكرا بالعقيدة الاجتماعية للكنيسة، وعندما يشدد على ضرورة النظر إلى المهاجرين كبشر يستحقون أن نستضيفهم دون أن ننسى كرامتهم البشرية، وعندما يذكرنا بأن الفقراء هم في صلب الإنجيل وأن علينا أن نبني مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا، وعندما يدافع عن الحق في الحرية الدينية، وعندما يشدد على ضرورة حماية الخليقة لننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا، لا يتحدث بصفته رئيس دولة، لأن كل ما يفعله هو إعلان الإنجيل.
3: في مدينة نورتشا الإيطالية، تسلم بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا السبت 11 تموز يوليو جائزة القديس بنديكتوس الدولية، والتي تقدمها بلدية المدينة مع مرور 10 سنوات على الزلزال الذي ضربها، برعاية من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وفي كلمته خلال تسلمه الجائزة قال غبطة البطريرك: أننا نحن أيضا قد عشنا زلزالا، وتحدث عن الأوضاع في غزة مشيرا إلى أن 80% من بيوتها قد دمر، هذا إلى جانب دمار البنى التحتية والحياة الاجتماعية. وأضاف أن اليوم لم تعد هناك هزات كبيرة، إلا أن الهزات الارتدادية لا تنتهي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بيتسابالا الرجاء المسيحي الذي لا يخيب، وقال في هذا السياق إن هناك نورا يظل مضاءا في الأرض المقدسة رغم الكراهية والعنف وحتى صعوبة تقاسم الألم بين الأطراف. هذا وتجر الإشارة إلى حديث الكاردينال بيتسابالا إلى عدد من الصحفيين عن أهمية اتباع منهج القديس بنديكتوس، وقال في هذا السياق إننا نعيش حاليا في الشرق الأوسط مرحلة انتقالية طويلة ومأساوية ولا نعلم متى ستنتهي، وفي فترة عدم الاستقرار هذه لا يجوز الانعزال في الحياة الخاصة، بل يجب وضع أسس للبناء ولترميم الأشخاص جميعا في تصرفاتهم وعلاقاتهم. وسلط غبطة البطريرك الضوء من جهة أخرى على أهمية تقديم شهادات لها مصداقية من أجل إعادة بناء الثقة على ما وصفه بالحطام الوجودي، ويتطلب هذا حسب ما ذكر نيافته معماريي وبنائي سلام لديهم نظرات وقلوب جديدة. ومن بين ما تطرق إليه بطريرك القدس اللاتين في حديثه الحوار، وشدد هنا على أهمية معرفة كيف نصغي واحترام جميع الضحايا وكل الأشخاص، وتوقف في هذا السياق عند كون الكنيسة فسحة مفتوحة للمصالحة والعدالة والمغفرة وحيثما لا أحد هو عدو. كما وأكد الكاردينال بيتسابالا ضرورة عودة الحوار بين الأديان، وقال أن الشيء الأهم هو أن نبدأ مجددا من حوار بين الجماعات لا بين النخبة، مع تركيز خاص على الشباب. هذا أراد غبطة البطريرك الإشارة إلى الاعتقاد الذي نشهده حاليا بأنه يمكن من خلال القوة تأسيس توازن جديد، لكن هذا اختيار مصيره الفشل حسب ما ذكر نيافته، مضيفا أن فيما وراء ظلام مبدأ القوة يمكن أن يبزغ فجر حضارة المحبة التي يتحدث عنها البابا لون 14. وأعطى الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا هنا مثالين على الرجاء، فتحدث أولا عن زيارته في شهر حزيران يونيو المنصرم جامعة غزة، وقد شارك في هذا اللقاء 600 من طلاب الجامعة، ووجه كثيرون من بينهم أسئلة، بل وحتى كان أحدهم قد أعد سؤاله باللغة اللاتينية حسب ما قال غبطة البطريرك، مضيفا أن الطلاب جميعا قد أظهروا رفضا قاطعا للعنف، ثم تبع مشيرا إلى أن الشيء ذاته قد حدث في إسرائيل، حيث كان قد دعي إلى المشاركة في مؤتمر حول السلام بحضور عدد كبير من الشباب، والذين تحدثوا عن ضرورة طي صفحة وبناء سلام دائم. هذا وتحدث عمدة نورتشا جوليانو بوكانيرا خلال تسليم غبطة البطريرك جائزة القديس بنديكتوس الدولية عن الرغبة في تكريم بناء سلام كبير، وذلك لتقديم إشارة قوية إلى السلام الذي نحتاج إليه بشكل غير مسبوق. هذا ومن بين من تحدثوا خلال تسليم غبطة البطريرك بيتسابالا الجائزة رئيس دير سان بنديتو المونتي الأب بنديتو نيباكوف، والذي أكد أن حوارا متطلبا وصامتا وضروريا بشكل ملح لا يجوز أن يأتي بسلام زائف. تحدث من جانبه رئيس أساقفة سبوليتو نورتشا المطران ريناتو بوكاردو عن كون منح جائزة القديس بنديكتوس لبطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا نداء إلى ضمائر الجميع. أما حاكمة مقاطعة أمبريا ستيفانيا برويتي فقالت إن من صرخة أرض معذبة مثل القدس ينمو لدينا حس بالمسؤولية يجب ربطه بأفعال لاحقة. وفي اتصال عبر الفيديو من بروكسل تحدثت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيلا سبيرنا عن السلام باعتباره ثقافة يجب أن تترجم إلى اختيارات ترتبط بالواقع، وأعلنت من جهة أخرى عن تنظيم منتدى أوروبي حول الحوار بين الأديان خلال الأشهر القادمة.
4: من 20 إلى 26 من تموز يوليو في جاكرتا بإندونيسيا يجتمع اتحاد مجالس أساقفة آسيا أكثر من 120 مشاركا لرسم خطوط رسالة الكنيسة في القارة، ومن بين اللحظات الرئيسية الافتتاح الذي يرأسه الكاردينال غراسياس والتأمل الذي يقوده الكاردينال تاغل حول الروحانية السينودوسية ورسالة البابا لاوون الرابع عشر. إن الدعوة إلى التغيير السينودسي ورسالة كوننا جسوراً وبناء جسور في آسيا هو موضوع المستوحى من إنجيل يوحنا الذي اختاره اتحاد مجالس أساقفة آسيا للجمعية العامة 12 التي ستعقد في جاكرتا عاصمة أندونيسيا من 20 حتى 26 من تموز يوليو المقبل. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 120 مشاركا بما في ذلك أساقفة من جميع أنحاء آسيا وممثلو مجالس الأساقفة والأهوديون وخبراء رعويون لتمييز الرسالة المستقبلية للكنيسة في آسيا. سيفتتح أعمال الجمعية رسميا قداسة يوم 21 من تموز يوليو الذي يرأسه الكاردينال أوزالد غراسياس رئيس أساقفة بومباي الشرفي وهو أيضا المبعوث الخاص للحبر الأعظم، وسيخصص اليوم التالي للصلاة والتأمل في الروحانية السينودسية وبناء الجسور بقيادة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد دائرة البشارة. يلي ذلك مناقشات حول الواقع الاجتماعي والجيوسياسي المتطور في القارة مع مساحات واسعة مخصصة للشهادة السينودسية للكنيسة في عالم يتغير، والسياق الآسيوي المتطور باستمرار والسبل الملموسة لتعزيز دورها كجسر بين الثقافات. كما سيشارك الحاضرون في تعويلات مستديرة ومناقشات إقليمية وجلسات تعمق حول القيادة السينودسية والممارسات الرعوية والتعاون بين الكنائس المحلية. من المتوقع صدور رسالة البابا لاوون الرابع عشر في 25 من تموز يوليو، وينتهي الأسبوع بالاحتفال الإفخارستي في كاتدرائية سيدة الانتقال في جاكرتا وبالزيارة إلى مسجد الاستقلال المجاور عبر نفق الصداقة وهو رمز لالتزام أندونيسيا بالوئام والحوار بين الأديان. وأكد الأب جون مين شين السكرتير التنفيذي لمكتب التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد أن هذا الحدث هو أكثر بكثير من مجرد حدث كنسي، وأنه وقت يمكن فيه لكنائس آسيا أن تصغي لبعضها البعض وتميز معا وتشدد التزامها الرسولي. أضاف الأب جون مين شين وهو أيضا مدير البرامج في راديو فيريتاس آسيا: من خلال خدمة التواصل نأمل في مرافقة رحلة الإيمان هذه ومشاركة ثمارها مع الكاثوليك في جميع أنحاء آسيا وخارجها، مما يعزز المزيد من الشركة والمشاركة والرسالة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.